وقتك شو يمكن أني يعني لغتين سون كارنفالير واقنتي شو يمكن كارش متعش أنا إيش كان بس مي بالغتك أنا جاكس لقناه.